الترتيب غير كول دهف التمر دكال الشناول النصيحة انشقق انت ما تنتسق الشقق انت شقق الشغل الكلن انكل دماشق يكلن النسل نشا ليبيا ألجي مالي بوركينا